0: الوادي ولي يدينا تفنيوي يدينا تفنيوي زمان يوم لا بدي بما ما بني حتى أغاني كفر أغاني كفر ما تفوزي بس أنا تسوى تفنيوي الوادي تنا منتي
1: ولي أتوجمنو أتوجمنو
0: ونا مما ليكي وصي إيجا أتوجمنو